طيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، قال قتادة ورؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام
لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصوم في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك حرم الله صيام أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة، إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد أتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبتي أين قربانك؟ فقال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل وكله ثقة وتوكل على الله: أسدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت. فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا، فلما طعن بها لم تقطع شيئا، لأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت بما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاء به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جمعنا على حب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحساب المؤثر.

0: النفس بالهموم، ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة. كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة؟
1: عيوني من النوم جفوني تفوني، وانا قلبي صموم.
0: يروى أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يشرب ماء زمزم يقول: اللهم إنه بلغني أن ماء زمزم لما شرب له، فإني أشربه لعطش يوم القيامة.
2: محمدنا هو سيدنا رسول الله.
0: نور على نور شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض، كبدر التمام، كلألاء الندى، كقطر الغمام. بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله، وأنت حبيب الله، وأنت المصطفى، وكفى.
2: قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياءه لا يتبدد صلوات الله عليه.
0: اهنأ أيها المسلم المؤيد، فأنت على دين محمد وعلى عقيدة محمد، وتؤمن بصدق محمد، وتعظم قدر جاه محمد، وتمشي على منهاج محمد، وتسأل الله شفاعة محمد، والحشر تحت لواء محمد، والجنة ومرافقة محمد. وقد حللت في مدينة محمد، وصليت في روضة مسجد محمد، وزرت قبر محمد، وسلمت على محمد، وسمع صوتك محمد، ورد عليك السلام محمد.

كم بكيت في هوى محمد شوقا لحبيبك محمد، وكم شممت من أعطار حجرة محمد، وكم هنئت بأنس مدينة محمد وهواء مدينة محمد وكل أثر من آثار محمد. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد.

0: تشوق لزيارة القبر النبوي. ينسب إلى القاضي عياض رحمه الله في تشوقه للمدينة المنورة قوله: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت جنباتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد جماعات وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، أن تعظم جنباتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها. وقال: يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكما الجدرات والجنبات لأعفرن مصون شيب بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أذكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواك الصلوات ونوام التسليم والبركات.
1: لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشاري، وهناك سيدنا النبي محمد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زمزم بريد الأمنيات وطعام العاكفين. في منبعه الأساسي سر يعتبره علماء الجيولوجيا كنزا كبيرا ربما لا تكشف رموزه إلى أن تقوم الساعة. ما من ماء يصل إلى هذا النبع حتى يكتسب خواص ماء زمزم نقاءه وطعمه. هذه النتيجة ليست نظرية أو منقولة من بطون الكتب القديمة، لكنها خلاصة أبحاث علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه، وشملت مياه آبار أخرى قريبة جدا منه وجد أنها لا تتمتع بنفس الخواص. يفيض الماء منه منذ آلاف السنين دون أن يجف البئر أو ينقص حجم المياه فيه، وكانت المفاجأة المدهشة للعلماء أثناء توسعة المسجد الحرام وتشغيل مضخات ضخمة لشفط المياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات، أن غزارة المياه المسحوبة قابلها فيضان مستمر في الماء يفور ويمور كأنه أمواج البحر. فإذا كان العلماء يقولون هذا ويتعجبون منه، فإن بعض المنقطعين للعبادة في الحرم المكي والعاكفين يروون أسرارا لا يجدون لها تفسيرا، فيكتفون باعتبارها من الغرائب والعجائب. فماء زمزم الذي يشربونه في انقطاعهم للعبادة تتغير خواصه فيصبح كأنه لبن أو عسل مصفى. وليس هناك شراب على وجه الأرض يفوق مكانة ماء زمزم عندهم، ويحملون لهذا الماء ذي الطعم الفريد معاني خاصة، ويؤمنون بأنه مكنوز بأسراره. وهو في لغة العارفين بريد الأمنيات المحققة، ولا يخالط قلوبهم ذرة شك في أن زمزم لما شرب له، شرط أن يكون مؤمنا صادق النية غير مكذب لخاصيته ولا يفعل ذلك كنوع من التجربة. وعند هؤلاء العارفين أيضا أن الله مع المتوكلين، فشرب زمزم عندهم للخائف أمان، وللمريض شفاء، وللجائع طعام، ولا يخالط شاربه لإيمانه القاطع بأسراره. أي عجب أو استنكار فيما لو تغير حاله من محض ماء إلى شراب من سويق أو لبن أو عسل مصفى للمنقطعين والعاكفين في البيت العتيق. والمرويات حول هذه الغرائب كثيرة، ناءت بحملها بطون الكتب الدينية وأسفار التاريخ والسير. وما يزيد هذا البئر شرفا عند المسلمين أنه حفر بجناح جبريل عليه السلام غياثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، وسقيا لضيوف الرحمن، وليكون آية للناس على مر العصور والأزمان. ولماء زمزم أسماء تزيد عن 60 اسما، أشهرها زمزم، وسقيا الحاج، وشراب الأبرار، وطيبة، وبرة، وبركة، وعافية. وتمت عدة دراسات علمية بهدف معرفة مصادرها من المياه، وخلصت هذه الدراسات أن بئر زمزم تستقبل مياهها من صخور قاعية وذلك عبر 3 تصدعات صخرية تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة وتلتقي في البئر. وإن شركة فرنسية عملت جهازا دقيقا للغاية في تحليل تركيب المياه وجاءت إلى السعودية لتسويقه، وقام ممثل الشركة بعرض إمكانيات الجهاز الحديث أمام مندوبي وكلاء المياه المحلات والمعدنية المستوردة إلى السوق المحلي، تبين فيه أن ماء زمزم كان أنقى المياه التي تم اختبارها في هذا الجهاز. إذن فالمصدر الرئيسي لزمزم فتحة تحت الحجر الأسود مباشرة، وطولها 45 سنتيمترا وارتفاعها 30 سنتيمترا، ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه. والمصدر الثاني فتحة كبيرة باتجاه المبنى المخصص لرفع الأذان والإقامة المطل على الطواف، وبطول 70 سنتيمترا، ومقسومة من الداخل إلى فتحتين وارتفاعها 30 سنتيمترا، ويبلغ عمق البئر 30 مترا على جزئين. الجزء الأول مبني عمقه 12 متراً و80 سنتيمترا عن فتحة البئر، والثاني جزء منقور في صخر الجبل وطوله 17 متراً و20 سنتيمترا، ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر زهاء 4 أمتار، وعمق العيون التي تغذي البئر عن فتحة البئر 13 مترا، ومن العيون إلى قعر البئر 17 مترا. ومن لطائف ما يشاع بين المسلمين في حياتهم الاجتماعية أن يدعو الساقي لشارب الماء بأن يمد الله في عمره ليشرب من ماء زمزم، تماما كما يتمنون لبعضهم البعض بعد فراغهم من الصلوات بقولهم حرما، فيجيب الآخر جمعا إن شاء الله. ومنذ زمان كان المكيون يستقبلون ضيوفهم بماء زمزم إظهارا لتكريمهم والاحتفاء بهم، لكنهم لا يقدمون في شهر رمضان على موائد الإفطار غير ماء زمزم إلى جانب حبات من رطب التمر، ويحرصون على تحنيك مواليدهم حال ولادتهم بماء زمزم وبشق تمرة اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما. كما يحرص المكيون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته وحسن عائدته. ومن الطريف أن الأمهات في مكة يحرصون على شرب أبنائهم الطلاب ماء زمزم قبيل توجههم إلى الاختبارات الدراسية رجاء أن لا ينسوا ما حفظوه من دروس للإجابة عليها في ورقة الاختبار. ويألف كل من قدم إلى المسجد الحرام رؤية معظم الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج على غسل قطع طويلة من قماش قطن أبيض اللون وغمرها بماء زمزم، ثم تجفيفها في أروقة الحرم ليحفظوها بعد ذلك لاستخدامها تبركا كأكفان لهم ولموتاهم في بلادهم. كما أنه يندر أن يقفل حاج أو معتمر في رحلة العودة إلى بلده دون أن يتزود بكميات منه يتحف بها أهله ومقربيه على سبيل الإهداء والتبرك بها. ويحرص شيوخ الرقى الشرعية على التزود بكميات كبيرة من ماء زمزم ليتولوا قراءة القرآن عليه وتقديمه لقاصديهم من المرضى ومن مسهم الجن لشرب مقدار يحددونه لإتمام العلاج بالرقية. ويجوز استشفاء غير المسلمين بماء زمزم، فإذا كان المسلم يعالج غيره فيمكنه أن يعالجه بماء زمزم حتى يظهر كرامة هذا الماء لغير المسلم، وحتى يكون من باب الدعوة له في دخول الإسلام. كما تصدى بعض الصحابة لعلاج رجل كافر كان لديغا فعالجوه بقراءة الفاتحة عليه، وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك كما ورد في الحديث الشريف. وتروي كتب التاريخ الإسلامي أن ماء زمزم نبع باق لا ينقطع إلى يوم القيامة، وأن كل المياه تغور قبل يوم القيامة إلا زمزم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، ميزاب الكعبة. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وبماء زمزم غسل قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرارا، ودائما في طست من الذهب، وبيد جبريل عليه السلام، توطئة لبعثته صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وتهيئة لمعراجه في طريقه للسماء 1 مرة. كما أن ماء زمزم خال من الجراثيم بالمرة بالمرة بالمرة، فهو نقي وطعام طعم وشفاء سقم بإذن الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا رب.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من سورة القدر إلى سورة الناس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله المبدئ المعيد الذي من علينا بهذا العيد، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اعلموا إخوة الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية، حيث قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر حاجا كان أو غيره، ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وذلك لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد اتفقت نصوص الشافعية على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية سواء كانت نذراً أم تطوعاً، وسواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره من أجزائها أجرة للجزار، فقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، أي لا يعطي الجزار أجرة منها. والأضحية إخوة الإيمان سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. وذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، فقد قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي، إذا رأوا شيئا فعلوه، فعزم سيدنا إبراهيم على تحقيق الرؤيا. وقد ذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق
فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبت أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال إسماعيل عليه السلام: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي حتى يكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل سيدنا إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت. فقال إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا. فلما طعن بها نبت ولم تقطع شيئا. وذلك لأن الله سبحانه هو خالق كل شيء، وهو الذي يخلق القطع بالسكين متى شاء. وقد علم الله تعالى بعلمه الأزلي الذي لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد أن إبراهيم وابنه لا يتأخران عن امتثال أمر الله تعالى، وأنهما صادقان في تسليمهما وامتثالهما. ونودي: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إخوة الإيمان، إن هذه القصة تزيدنا يقينا بعظمة الأنبياء عليهم السلام، الذين كانوا كلهم مسلمين لله تعالى، مسرعين إلى طاعته. وقد مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. فينبغي أن نقتدي بهم في الإقبال على الخيرات والابتعاد عن المحرمات. ويستفاد من هذه القصة أيضا أن مشيئة الله تعالى نافذة في مخلوقاته، أي ما شاء الله حصوله لا بد أنه يحصل، وأن الأمر غير المشيئة. فقد أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بذبح ولده، لكنه لم يشأ حصوله. فليس كل ما أمر الله تعالى به شاء حصوله، وليس كل ما شاء حصوله أمر به. فإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين بأمر الله ومشيئته وعلمه ومحبته ورضاه، أما كفر الكافرين وعصيان العصاة فبمشيئة الله وعلمه، لكن ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوة الإيمان، بهذه المناسبة العظيمة أذكركم ونفسي بصلة الأرحام ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأحذركم ونفسي من قطيعة الرحم، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن قطيعة الرحم من الكبائر، وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر، أو ترك الزيارة بلا عذر كذلك. والعذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال، أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم. والمراد بالرحم الأقارب كالأجداد والجدات والعمات والخالات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم. فلو كانت رحمك لا تصلك فصلها، فإن لك بذلك ثوابا عظيما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذين الحديثين إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. فلا يقول الواحد منا: هو لا يزورني ولا يسأل عني، فلماذا أزوره؟ بل يكسر نفسه ويزوره حتى يكسب ذلك الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. أخي المسلم، بادر إلى طاعة الله، وامتثل أوامره، واعمل لآخرتك، وتزود بالتقوى ليوم المعاد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من الطاعات، فإنها الباقيات النافعات لك في الآخرة. اللهم اجعلنا من المسارعين إلى طاعتك، وثبتنا على الإيمان، ووفقنا لما تحبه وترضاه. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وكل عام وأنتم بخير.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من

أحلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نفيدكم علما أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.

عيد سعيد أحبابنا ومعايدي من عايدكم إياها من خلال أثير نداء المعرفة صوت المشاريع. هالإذاعة اللي للصراحة خلتنا نشعر أكثر ببهجة ورهجة العيد المبارك. إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعلى جميع أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باليمن والخير والبركة.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01-64-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: رجعنا.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبابنا، فقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. من حج فلم يرفث أي لم يجامع، ولم يفسق أي لم يقع في الكبائر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي تمحى عنه الذنوب ولكن يبقى عليه التبعات. حقوق الناس لا تذهب، قضاء الصلوات التي تركها بلا عذر أو بعذر لا تذهب، لا تمحي عنه بالحج. وأما الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر، ومع ذلك الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج. فإن قيل كيف يكون ذلك، فالجواب أن المزية لا تقتضي التفضيل، أي أن الحج وإن كان يكفر الكبائر والصغائر بخلاف الصلوات الخمس والصيام والزكاة، فليس ذلك دليلا على أن الحج أفضل من الصلوات الخمس. والشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله تبارك وتعالى صفاته تدل على الكمال اللائق به عز وجل، ولا يقبل إلا حلالا. ومن شروط الحج المبرور الذي يكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة أن يحفظ المرء نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب، ويحفظ نفسه من الجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة. ومما يدل أحبابنا على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس، أي تهذيبها، ففيه إنفاق المال، وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر. فما أعظم هذه الفريضة التي قال فيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. إخوة الإيمان، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، معناه في غير حقوق الآدمي، فإن حق الآدمي لا بد أن يؤديه لصاحبه ولا يسقط بالحج. كذلك من كان عليه صلوات في ذمته لا تسقط بالحج، بل لا بد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري وابن حبان. وهذا في حق من نسي الصلاة أو نام عنها، أي معذور، فكيف بمن تركها عمدا بلا عذر؟ فلا بد له من قضائها، وعليه وزر بترك الصلاة بلا عذر. كذلك من كان عليه صيام أيام من رمضان كان قد تركها لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته. فانتبهوا لذلك أحبابنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا، وأن ييسر لنا الحج، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعتنا الكريمة بأحق التهاني وأطيب الأمنيات لمستمعينا الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

يوم العيد هو يوم فرح وتفاؤل، الغني والفقير بينتظره، الكبير والصغير بيفرح فيه، والكل بيستقبله بشغف ومحبة. ما تمنعوا الفرحة من قلوب الأطفال.

0: شغلك؟ بيتصل اليوم خيي من مكة؟
1: كيف لكن؟ من بارح تلفلك وقالك إنهن هني متوجهين من المدينة المنورة لمكة.
0: الله يهون عليه.
1: مشغول بالك عليه؟
0: هيدا خيي يا أبو رامز وما قال غيره. ألو؟
2: ألو أم رامز؟
0: أهلا خيي حاج أحمد، كيفك؟
2: الحمد لله، عم بحكيكي هلا من قدام الحرم. حبيت طمنك وتسلمي على أبو رامز وعلى والدتي وقولي لها تعالك أحمد عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: تكرم يا خيي، طمني عنك إن شاء الله.

0: رأيك لو بتكفي حديثك مع أبو رامز؟ لأنه عم بيأشر لأنه مشتاق لك، وأنا رح اسمعك بفتح مكبر الصوت.
1: إيه وأنا اشتقت له.
2: شو يا ابن العم؟ يا حاج أحمد كيفك؟
1: والله بخير، كنت عم بحكي لأختي أم رامز عن منظر صار معي حد الكعبة.
2: إيه نعم،
1: شفت شي 60 شخص باكستاني ماشيين ورا المسؤول تاعهم، فهو عم يدعي وهن عم بيقولوا آمين.
2: إيه هيك هن بيعملوا لأنه ما بيعرفوا كلهم يحكوا عربي.
1: عم قلك شو منظر؟ في منهم عجايز بس كلهم همة، وبتلاقيهم حريصين إنه يصلوا مطرح ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقفوا ويدعوا مطرح ما كان النبي يوقفوا ويدعي.
2: نيالهم يا ابن العم نيالهم.
1: وشو؟ لما سألت عنهم قالوا لي هول من أفقر الناس، وفي منهم إجوا على مكة على الأقدام، وفي منهم بالمراكب، وفي منهم على الجمال.
2: الله أكبر الله أكبر. لهلا؟
1: إيه، والكل يا صهر عم يبكوا متأثرين، والظاهر أول مرة بيشوفوا الكعبة مثلي أنا.
2: الحمد لله الحمد لله اللي قدرت تروح يا ابن العم.
1: وورا منهم كان في واحد أندونيسي مبين عليه إنه زنجيل، لأن وراه كذا واحد مهتمين فيه. بس شو؟ كلهم لابسين نفس التياب، تياب الإحرام البيضة، هالزنجيل والفقراء المعترين.
2: يا سلام.
1: ولو بتعرف يا صهر، كان هالزنجيل مشلول حاطينه على محمل وحاملينه شخصين، وكان هو كمان فقير، فقير إلى الله تعالى ومحتاج لرحمة الله عز وجل.
2: مزبوط كلامك يا ابن العم مزبوط، كلنا فقراء إلى الله، الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير، الأبيض والأسود، العربي والعجمي، والله الغني عنا.
1: كتير كتير كتير استفدنا الرحلة يا صهر من الفوائد العبرة هاي اللي شفتها، الغني والفقير ما في فرق بيناتهم حول الكعبة، اتنيناتهم طالبين رضا الله تعالى. ولا بدي استأذن لأنه الجماعة يلي معي مرتبط معهم بمواعيد. ما تنسى خلي أم رامز تسلم لي على أمي وخليها تدعي لي.
2: أمرك أمرك يا ابن العم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبابنا، فإننا اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض الحكم والعبر التي نأخذها من مناسك الحج. فمن جملة ذلك أحبابنا أنها تذكرنا بالتوبة ورد الحقوق إلى أهلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم الواحد منا إذا أراد الحج يبحث عن الشخص الذي يذهب معه في السفر، الذي يذكره إذا نسي ويعظه إذا قصر ويعينه إذا أطاع. لذلك الواحد منا يتذكر أيضا في غير موسم الحج أن يطيع الله وأن يصاحب الأخيار، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويبحث الشخص منا إلى أن يستصحب المال الحلال، فهذا لا يقتصر على موسم الحج. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأما لما يحضر الحاج الزاد من طعام ونحوه فيذكرنا بتحضير الزاد للآخرة، فنحن كالمسافرين الذين استظلوا تحت شجرة ثم راحوا وتركوها. وشراء ثوبي الإحرام يذكرنا بالأكفان التي لا جيب لها، تستعد لما بعد الموت. أما إذا أحرمت فجهرت بالتلبية وقلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فتفكر بالمعاني: لبيك اللهم أي أطيعك يا رب طاعة بعد طاعة. وإذا دخلت مكة خير البقاع ورأيت الكعبة، فتذكر أنك في خير البقاع وأحبها إلى الله، واستحضر عظمة هذا البيت الذي بني لعبادة الله، بيت الله أي البيت المشرف عند الله. وأما الله فلا يسكن الكعبة ولا السماء ولا غيرها من الأماكن، هو موجود بلا مكان. ومن معاني الطواف أنك لما تطوف حول الكعبة كأنك تقول: يا رب، مهما درت ومهما توجهت فلا أعبد سواك، فأنت المعبود بحق وما سواك لا يستحق العبادة. وإذا وقفت بعرفة تذكر في هذا الموقف مواقف الآخرة، أي مواقف يوم القيامة التي هي 50 موقفا يجتمع فيه الأمير والفقير، الرئيس والمرؤوس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما رمي الجمار فاقصد به مخالفة الشيطان، فإن إبليس لما ظهر لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رماه، ثم ظهر له في موقع آخر فرماه، وهكذا. فنحن إحياء لسنة إبراهيم وإظهارا لمخالفتنا الشيطان نحيي سنة إبراهيم عليه السلام. فأعداء الإنسان 3: شياطين الجن وشياطين الإنس وهوى النفس، وعلاجها بطلب العلم، علم الدين من أهل الثقة والمعرفة. وأما إذا ذبحت النسك فتذكر طاعة الله، وتذكر كيف أطاع نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، كيف أطاعا ربهما تبارك وتعالى، وفدي إسماعيل بذبح عظيم. إخوة الإيمان، بدون العلم لا تعرف الفرق بين الكفر والإيمان. إخوة الإيمان، بدون العلم لا تعرف الفرق بين المعصية والطاعة، بين الحق الذي عليك والذي لك. فعلينا بحضور مجالس العلم مجالس النور، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أيها الأحبة نقرأ من تفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله تبارك وتعالى ونحن في صدد تفسير سورة الحجرات وهذه الحلقة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: هن القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء، والمعنى وجوب أن يعتقد كل واحد أن المسخور منه ربما كان عند الله خيرا من الساخر، إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهر ولا علم لهم بالسرائر، والذي يزن عند الله خلوص الضمائر، فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه، فلعله أخلص ضميرا وأتقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تطعنوا أهل دينكم، واللمز الطعن والضرب باللسان، والمؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب المؤمن المؤمن فكأنما عاب نفسه. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز بالألقاب التداعي بها، والنبز لقب السوء، والتلقيب المنهي عنه هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به وذما له، فأما ما يحبه فلا بأس به، أي لا تدع أخاك بما يكره من الأسماء، ولكن ادعه بما يحب، فإن ذلك أعطف لبعضكم على بعض وأحب إلى الله تعالى. وروي أن قوما من بني تميم استهزأوا ببلال وخباب وعمار وصهيب فنزلت، ثم قال الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الاسم هاهنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم، وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس، كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق. وقوله بعد الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يحضره الإيمان، وقيل كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود: يا يهودي يا فاسق فنهوا عنه، وقيل لهم: بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. ومن لم يتب، أي عما نهي عنه، فأولئك هم الظالمون، أنفسهم بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، المأمور باجتنابه بعض الظن، وذلك البعض موصوف بالكثرة، ألا ترى إلى قوله: إن بعض الظن إثم، قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سوءا، أو معناه اجتنابا كثيرا، والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم. وعن مجاهد: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله. وقال سهل: لا تبحثوا عن طلب معايب ما ستره الله على عباده. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة الذكر بالعيب في ظهر الغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس، أي طعام كلاب الناس، شبه المغتابين الذين يخمشون أعراض الناس وينهشونها بالكلاب على الجيفة ينهشونها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وهذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه، والاستفهام معناه التقرير بأن أحدا لا يحب أكل جيفة أخيه. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها، كذلك فكره لحم أخيك وهو حي. فكرهتموه، أي فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل. فليتحقق أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، التواب البليغ في قبول التوبة، والمعنى: واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منكم منه، فإنكم إن اتقيتم تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين. ثم قال الله جل جلاله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، أو أن كل واحد منكم من أب وأم، فما منكم من أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل. خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها. لتعارفوا، ليعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزي إلى غير آبائه. لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل في الأنساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة. إن الله عليم كرم القلوب وتقواها، خبير بهم النفوس في هواها. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا لا علينا. يا أرحم الراحمين، استجب دعاءنا هذا بكرمك يا أكرم الأكرمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: هيا أسرع قبل أن يفوتنا شيء.
1: أنا جاهز وأتشوق للوصول إلى مدينة الألعاب،
2: وأنا كذلك أتشوق للذهاب إلى هناك.

0: يعني هذه الأضواء؟
1: هذه سيارة إطفاء وإنذارها مرسم في الأجواء، ينادي أفسحوا المجال لدينا أعمال.
0: سفن صغيرة تحمل في بطنها الأولاد،
2: سيارات السباق متعة الغالية، سرعة ومغامرة،
1: الدراجات الهوائية اليوم يومك يا رامي.
0: ما أجملها.
2: ألعاب وألعاب وألعاب
1: سنلعب بها كلها إن شاء الله.

0: مدينة الألعاب.
1: الحمد لله على نعمة العيد،
2: لكن يوجد كثير من الأطفال بحاجة إلى مساعدة ليعيشوا فرحة العيد.
1: هيا بنا نرجع لنجلب أولاد الحارس الذي يعمل في بنايتنا،
2: سيفرحون كثيرا
0: ونحن سنفرح.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نفيدكم علما أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاج، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

من إذاعتنا إلى قلوبكم، نقول لكم عيد أضحى سعيد، ونتمنى لكم أوقات عامرة وزاخرة بالأمل والمحبة، ولأمتنا الإسلامية دوام الأمن والسلام.

روى النووي في كتاب الأذكار أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي وكان بجانب قبر النبي رجل من العلماء اسمه العتبي، فجاء الأعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي فولى الأعرابي ذهب، بعد ما حكى هذا الكلام ذهب. فنمت عند القبر الشريف فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: عبد الملك الاسم كبير.
2: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف، إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
3: عبد الملك تهني.
2: وهلا وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
4: محمد عبد الملك.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
10: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
9: نويري 01-66-85-85،
10: طريق الجديدة 01-300-370،
9: شويفات 05-810-850.

شددت رحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح، حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع برغور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة، ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لا سيما بالضعفاء منهم. فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه والوصول إلى مرتبة حبه، بخلاف كثير من الأغنياء فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريد الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها، حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء المستطيعين. فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرئ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وسأل أحد الصحابة رسول الله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: أطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام. فلا تنس أخي المسلم أن صلة الرحم يتأكد وجوبها في رمضان، شهر الخير والبركات، وفي العيد. فاسع جاهدا لزيارة أقربائك، ورحمك هو كل قريب لك من جهة أمك أو أبيك، ويقدم الأقرب فالأقرب. ولا تقل: أنا أزور من يزورني وأقطع من يقطعني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وصلة الرحم تكون بالزيارة، وأيضا بالإحسان بالمال لمن كان منهم فقيرا محتاجا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى فرد الله بصره إليه. رواه الطبراني وصححه.

0: ديانا تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير. وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. و وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعتنا الكريمة بأحرق التهاني وأطيب الأمنيات لمستمعينا الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ترزقنا الحج كل عام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة. يقول فيه تعالى، أي الله، عن الحدود. الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها، والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان. والأعضاء منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين، بمعنى الجسم منزه عن هذا.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا هالبشرى العظيمة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. من منا لا يحب أن تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ كيف حتى تنالنا هالدعوة نكون ممن تصيبه هذه الدعوة؟ نعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نؤديه نعلمه، نتعلم العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمه، تنالنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا، منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع في هذه الحلقة أيضا الكلام عن الإمام أحمد الرفاعي الكبير، فقد كان رضي الله عنه متجردا عن الدنيا ولم يدخر أموالها، بل كان لا يجمع بين لبس قميص وقميص لا في صيف ولا في شتاء، مع أن ريع أملاكه كان أكثر من ريع أملاك الأمراء، وكان كل ما يحصل منها ينفقه في سبيل الله على الفقراء والمساكين والواردين إليه، لأن العالم الرباني متواضع منكسر لله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه يقول عن نفسه وهو سيد العلماء في وقته وقطب الأولياء وإمام الأئمة في عصره رضوان الله عليه، كان يقول: أنا أحمد اللاشلاش، أي لا شيء، مع أنه قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وكان مع ذلك يقول عن نفسه: أحمد اللاشلاش من شدة انكساره لله تعالى. ومرة كان في مجلسه بعض أكابر أصحابه من العلماء والمحدثين وكبار الأولياء والفقهاء، كان يقول لهم رضوان الله عليه وأمدنا بإمداداته: أي إخواني، أي سادة، كان من شدة تواضعه يقول لتلامذته: أي سادة، من رأى منكم في عيبا فليقل لي. فيقوم أحدهم ويقول: نعم يا سيدي، فيك عيب واحد. فقال الإمام أحمد لتلميذه: ما هو؟ فأجاب: يا سيدي، عيبك أن مثلنا من أصحابك. فيبكي سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ويقول: إن سلم المركب سلم من فيه. وكان يقول: الزهد أساس الأحوال المرضية والمراتب السنية. وكان رضي الله عنه مقتديا بأخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يجازي قط السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويصبر على المكاره. وكان يقول: طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء. وكان للإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه تلاميذ كثر في حياته وبعد مماته، حتى قال ابن المهذب في كتابه عجائب واسط: بلغ عدد خلفاء السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وخلفائهم 180,000 في حال حياته. ومن عظيم فضل الله على السيد الجليل أحمد الرفاعي أنه لم يكن في بلاد المسلمين مدينة أو بلدة أو قطر تخلو ربوعه وزواياه من محبيه وتلامذته العارفين المرضيين، وكان غالب الأقطاب المشهورين في الأقطار الإسلامية ينتهون إليه من طريق الخرقة على الغالب، لذلك لقب الإمام أحمد رضي الله عنه بشيخ الطرائق وأستاذ الجماعة والشيخ الكبير إلى آخر ما هنالك من الألقاب. ومن الذين ينتمون إليه الشيخ الحافظ عز الدين الفاروقي وشيخ أحمد البدوي والعارف بالله أبو الحسن الشاذلي وشيخ نجم الدين الأصفهاني شيخ الإمام الدسوقي والحافظ جلال الدين السيوطي وشيخ عقيل المنبجي والشيخ علي الخواص وغيرهم كثيرون من الأقطاب والعلماء ومشايخ الطرق. إخوة الإيمان، بهذا ننهي في حلقة اليوم الكلام عن الإمام الرفاعي رضي الله عنه، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نذكر كرامة عظيمة حصلت للإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأمدنا بإمداداته. فإلى اللقاء
بإذن الله.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن،
2: تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعتنا الكريمة بأحق التهاني وأطيب الأمنيات لمستمعينا الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم

0: 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: عمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس.

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: رجعنا. دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم وهي سنة مؤكدة، فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس شمت العاطس وشمت عليه، دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نفيدكم علما أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك فيه الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلة كل هول
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالة الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

النبي يقول من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فيتأدب الزائر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآداب، يدخل بالرجل اليمنى من باب السلام، يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويمشي بالسكينة والوقر وداخل المسجد، لا يجلس في مداخل المساجد والمسجد والممرات، يصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة أو في أي ناحية من نواحي المسجد، لا يتخطى رقاب الناس، ثم يأتي يقف أمام المواجهة الشريفة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، ثم ينتقل قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينتقل فيسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزاحم أثناء الدخول ولا أثناء الخروج ولا أثناء السير، بل ينتقي الوقت الذي لا يكون فيه زحمة. وعندما يسلم على النبي لا يرفع صوته عند الحجرة النبوية المباركة، إنما يكون بأدب وبخشوع، لأن النبي حي في قبره، وهو قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01 70 70 40، ماري الياس مقابل الباب.

0: الرئيس لثقنة الحلو 01 70 14 10.
1: عسل جيد أصلي
2: عبد الملك.
3: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات ريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
2: باور جروب، دايما حدك.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

بين دمعة وفرحة وبين وداع وتهنئة. نتوجه لكم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-300.

0: 70
1: شويفات 05 810 850.
2: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين،

الصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخشونك كأنهم يرونك، اللهم اجعلنا من التوابين الأوابين الشكورين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
2: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه شديد الاهتمام بالعقيدة بالتوحيد، أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، أي ليس كالجسم الذي يمسك باليد ولا كالجسم الذي لا يمسك باليد كالهواء والضوء والظلام، ليس كشيء من الأشياء. كان يؤكد تعليم هذا، لذلك قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملاً بذلك، ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظاً للمصالح العامة، وتؤثر المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم. فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثاً بليغاً على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول كلاما معناه: لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى، بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال: لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه. فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة. فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني أنها افتتنت به حتى قالت: أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ ابن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي. وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته. ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه، ثم تتزوج غيره، ثم تتركه، ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني، وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله. كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ووفقكم لما يحب من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. رواه الترمذي في سننه.
1: بحب الغرام

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
0: للمسافرين،
6: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن

يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته. فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
8: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
9: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
10: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
9: مشكلتك محلولة عنا،
10: منقدم لك الخدمة الأفضل.
9: أرقام التلفون 71-390-711
10: 05-813-277.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
11: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم أي كفوا

وها عما لا يجوز النظر إليه وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما ولا تفعل نحو ذلك فمن فعل ذلك أي من حفظ الجوارح من الحرام قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى والحمد لله رب العالمين.

هذه القصة قد أعدت للأحبة الصغار لتشجيعهم على صلة الأرحام، وهي لم تحصل، ولكنها من باب الفرض والتقدير.

0: ما شاء الله يا تيتا، هالشتي برا شو غزير، عواصف ورعد شي كتير.
1: قربوا قربوا يا حبيبي حد الكانون والدفو.
2: سلامة قلبك يا جدو، قالولنا انك مريض، خير ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: يرحمك الله يا جدي، يرحمك الله يا جدو.
3: الحمد لله.
2: يرحمك الله، خير ان شاء الله.
1: شوية قريب، لانه بالعيد كنت عم بعمل زيارات للقرايب والحبايب، فالظاهر تغير الجو واخذت لفحة هواء.
2: لا بأس، طهور ان شاء الله.
0: وانا راح اقول هالدعاء حد راس جده، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك.
1: بارك الله فيك يا فتحي، بسم الله عليك، صغير بس واعي.
3: احكولي يا حبايبي الحلوين، شو عملتوا بالعيد؟
0: انا رحت مع بابا وماما صبيحة العيد على المقبرة، وزرنا ابو الخالوس وهال، حطينا ورق قاس عليه ومسحناه بالمي، وشفنا زوجته وولاده
3: رحمه الله تعالى. هو زيارة قبر الاب او قبر الام المسلمين يعتبر من بر الوالدين ولو بعد وفاتهم. ايه هلأ خبروني برمضان شو عملتوا؟
2: الحمد لله، صمنا وزرنا القرايب، كل يوم كنا نروح على المسجد بعد العصر نحضر درس دين، بعد العشاء نصلي التراويح جماعة، نقعد بحلقة تعليم القرآن الكريم.
3: ما شاء الله، وشو كمان؟

0: الحمد لله اللي ألهمك تقول هيك يا فتحي، لأنه كتير من الناس بيزوروا بس اللي بيزوروهم، أما اللي ما بيزوروهم بيقطعون، وهيدا شي منه منيح.
1: مين اللي بيدق الباب؟
2: أنا أبو صبحي يا بيي، افتح لي بردين شويه.

0: شي جميل انه الحبايب يجتمعوا على الخير. ايه والله يا عيني ما احليهم.
1: جينا يا حج عفيف ويا حج عفيفة تنطل عليكم ونزوركم، وانتو حبايب الحج والدي رحمه الله، وانتو اصدقائه وبتذكروني فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا ولى.
0: اتفضلي يا جارتنا الطيبة، اتفضلي.
1: بارك الله فيك وأحسن إليك.
0: وإنت يا صغير هاي لك حبتين بونبون، واحدة زهر واحدة زرقة، وهيدي عيدية لإلك، ضبها بجيبتك وخبيها منيح. وهاي إلك إنت كمشة قضامي، وإنت رح أعطيك أكتر وأكتر لأنك بتحب الحلو. بسم الله عليك. أما إنت يا حلوة هاي إلك أسوارة بلونة بتلبق لك، انبسطي.

0: خير، وهلا منستأذن حتى نودعكم لأنه الأولاد عندهم بكرة مدرسة.
1: أنستونا وفرحتونا، بارك الله فيكم. بس ما حتسمعونا شي انشودة وداعية هيك حلوة؟
0: تكرم يا حج عفيف ويا حج عفيف، قوم يا صغار سمعونا.
2: طل العين طل العين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهني.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مارلياس مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: أوصيكم أيضا بتقليل الكلام إلا مما هو خير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت قليل الضحك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نفيدكم علما أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، ومما جاء في فضلها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.

0: مدى المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: رجعنا. قصة وعبرة.

0: والدها بقي يرفض كل من يتقدم لها لمدة 6 سنوات دون أن تعرف السبب، وكان يمنعها من النقاش بهذا الموضوع. وتتابع وتقول: كان والدي يقابل كل من يدق بابه طالبا يدي في غرفة الضيوف وحدهما نصف ساعة وأحيانا أقل، ثم يخرج الشاب مسرعا. وعندها تهرع أمي لسؤال أبي ماذا حدث، فيجيبها: لم أقتنع بالمهر ونصيبه ليس عندنا. وبعدها بدأت الكآبة تتسلل لداخلي، وبدأت أضمر غضبا داخليا بسبب رفض أبي الدائم للعرسان الذين يتقدمون لي. وكنت أسأل نفسي: كيف له أن يكون ماديا هكذا؟ إلى أن وافق أبي فجأة على أحد المتقدمين وتزوجنا دون أن يفصح أبي عن المهر الذي دفعه زوجي. والغريب في الأمر أن زوجي كان متوسط الحال وأفقر من معظم الذين سبقوه لطلب يدي. وبعد 10 سنوات لم أرى من زوجي أي معاملة سيئة، وإنما رأيت منه الحنان والرفق واللطف، إلى أن جاء اليوم الذي فارقنا به أبي رحمه الله. وبعد انتهاء العزاء ضمني زوجي لصدره وقال: يا من أنت كصغيرتي لا تحزني. استدركت منه هذه الكلمة فنظر إلي وقال: نعم أنت كصغيرتي، حين تقدمت لك سألني والدك عما أستطيع دفعه لأجلك. فكرت قليلا ثم أجبت: لا أملك الكثير يا عم، ولكن إن شاء الله لن أجعلها تشعر بفقدانك إن فقدتك، وأن أعطف عليها كأنها ابنتي. فابتسم والدك وقال لي: زوجتك ابنتي.
1: لنحكي أكثر عن العبرة اللي بنخدها من هالقصة. بيسعدني استضيف معنا الحاجة الداعية سيرين بلوز. أهلا وسهلا فيك حاجة سيرين.
2: يا أهلا أستاذ علي، كيف شحتك؟
1: الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا اشتقنا.
2: اي والله يا ايمان،
0: يا تسلمي لي، وانا كمان الحمد لله.
2: بارك الله فيكم.
0: الموضوع
2: بارك
0: حلو،
2: الله فيكم كثير، وكثير مهم وخاصه هذه الايام. سبحان الله.
0: صحيح،
2: لانه قد ما في ناس ما بتشكر، يعني صايره هذه الايام ما بتشكر بهذه الطريقه، بتشوف كثير من الناس صايرين ماديه بهذه الايام. ف اي مهم، مهم جدا انه مثل هيك اشياء يرجع الواحد يستحضرها ويتذكرها.
0: لا ولا لك حاجه، كيف حتعالجي لنا هالموضوع؟
2: شوفي، بتعرفي لما سمعتها تذكرت سبحان الله انه الامور، الامر اللي اوصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بنعرف انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اوصى بالحديث، او هو عطى يعني مثل هو اوصى، وهو كمان وجه يعني اذا بدك، انه الشخص لما يكون عنده بنت، الاهل يعني حقيقة هن بيخافوا على أولادهم وبيحبوا الخير لبناتهم، أنه إذا إجي هون شخص عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وعنده أخلاق، يعني أمرين من ترضون الرسول قال: دينه وخلقه.
0: نعم.
2: هي دول الأمرين يلي مطلوب الواحد يتطلع فيهم، إذا كانوا بالحقيقة موجودين بهذا الشخص مطلوب أنه يسارعوا ويزوجوا هيدي البنت. أمر الدين، لأنه أمر الدين هو الأساس، لأنه الشخص اللي عنده خوف من الله سبحانه وتعالى يوقف عند حدود الشرع، ما بيصير بيظلم هيدي البنت، ما بيصير بيتطاول عليها لا بالكلام ولا بالأفعال ولا على أهلها ولا، وهذا شيء بقديش بيكون صعب لتخفيف المشاكل أصلا.
0: صحيح 100%.
2: ولا راحتها. والأمر الثاني أمر الأخلاق، لأنه كمان قدي هذا شيء مهم، وقديش بهيدا الوقت نحن عم نفتقد كتير من القيم عند الشباب، وعند الشباب وللأسف كمان عند الشابات يعني كتير مرات. لكن هذا الشيء لأنه عم بيصير في فقدان لإله، عم بتلاقي هالقدي عم تكتر المشاكل، وهالقدي عم تكتر يمكن حتى الطلاقات، وهالقدي عم تكتر يعني الفراء بين الزوج وبين الزوجة، ومرات عم بيكون في أولاد، ومرات عم بيكون بعضهم الأولاد صغار. يعني عم بتشوفي نحن عايشين بهذا المجتمع يلي عم نشوف فيه كتير أمور،
0: وأوقات في قلة احترام بين الطرفين كمان.
2: كمان كمان إذا بترجع حتى بموضوع هذا الموضوع، حتى بموضوع يعني إذا عم نحكي عن الكلام، إذا عم نحكي عن الفعل، إذا بترجعي فيهم بتلاقي سببهم شو؟ سببهم ما عم بيلتزموا بحكم الشرع، ما بيلتزموا بحكم الدين، ما عم بيطبقوا الأحكام الشرعية مثل ما هي، وزائد الأخلاق كتير منهم فاقدينه.
0: صحيح.
2: ما في رأفة كتير مرات، ما في عطف، ما في حنان. كتير أثر فيني لما قال له إنه هو بده يعاملها، أو إنه إذا مات لأنه البنت

0: هيدا هذا شيء كتير حلو وشعور حلو.
1: نعم.
0: يعني كتير كتير هيك بتحسيها مؤثرة هيدي القصة اللي قلتيها. زائد أمر مهم لما أول ما كنت عم بتقولي بالقصة إنه هي افتكرت وإما ظنيت
1: كان عن المصاري
0: وعم بيفكر عن المصاري.
1: نعم.
0: وأنه هو طلع بالنتيجة هو ما هذا هو منه همه إنه يكون إنه المصاري كتير ما عم بيفتش عن المصاري. تعرفي شو نحنا صرنا بزمن الأغلب حقيقة بفتش فيه بس عن المال.
1: ليش حجة؟ ليش يعني هالبنات يعني كتير منهم بتقلي بدي ايه معه مصاري؟
0: شوفي لأنه كأنه موضوع التربية الأهل كيف طريقة عم بيربوا ولادهم كثير مرات هذا هو السبب. يعني الشيخ كان يقول رحمه الله أنتم أفسدتم الأولاد.
1: صحيح.
0: بطريقة تربية الأهل للولاد طريقة هذه التربية صارت كتير كتير مثل ما بيقولوا مادية. يعني بطريقة أو بأخرى عم بينقلولهم شعور أنه المهم أنه تكونوا مرتاحين ماديا، المهم أنه تكونوا معكم مصاري، تقدروا تجيبوا اللي بدكم إياه، تقدروا مثلا تسافروا محل ما بدكم، تقدروا تجيبوا البيت اللي جعبالكم إياه، التياب اللي بدكم إياها، السيارات اللي بدكم إياها. في هيدا هذا اللي عم بيحطوه الأهل مرات كتير عم بيربوا ولادهم عليه، عم تلاقي هيدي نتيجته. طيب ما هي الأيام عم بتكون بالأغلب صعبة.
1: نعم.
0: وأنه بالنتيجة اللي حقيقة بده يفكر بس بالحلال وما بده يروح بالحرام.
2: نعم.
0: ما بده يجيب المال من الحرام لأنه في سؤال يوم القيامة أنه نحن بالنتيجة مسؤولون عن المال من وين جبناه وكيفنا نصرفه. فاللي هو هيك هالأيام منه سهل أنه يقدروا يحصلوا المال ب يعني المال بشكل كبير.
1: نعم.
0: من الحلال. فبتشوفي انه في كثير من الاشخاص حقيقه احوالهم متوسطه الحال يعني مكتفيين بس ما انه في يعني هذا الكم من المال اللي كثير كبير. مرات كثير لا يقدروا يحصلوا هالقد مصاري بده يلجؤوا للحرام وكثير في من الناس عندهم خوف من الله وما بدهم يلجؤوا للحرام.
2: نعم.
0: اكثريه هالايام بتلاقي الشباب شو عندهم بتلاقيهم عندهم يعني متوسطين الحال.
1: صحيح.
0: كتير من البنات ما بيكون عندهم هيدي القناعة انه هني بدهم وهو للأسف ما بس البنات هو حتى أهلهم.
1: نعم.
0: هون المشكلة لما انت بدك تيجي كأم ولا كأب وبدك تطلبي من هالشاب يعني في كتير أمور بدك تطلبي منه بيته وبدك تطلبي منه يفرشه وبدك تطلبي منه مهر عالي وبدك تطلبي منه شوفني مثلا علينا غالية واو. طب إنه هو كيف بده يأمن كل هذا هو بيكون أنجأ بعده عم بيشتغل وبأول شغله.
1: صحيح.
0: مثلا أو يعني
1: والبنات عم يتأثروا بالسوشيال ميديا وبيشوفوا هالأعراس الكبيرة والضخمة وبدون مثله
0: عم يتأثروا من الأهل من ميلي.
1: صح.
0: وعم يتأثروا بالسوشيال ميديا مثل ما قلتي وهذا الشيء اللي هو عم بيصير وبصيروا بيقارنوا هذا بيقارن بهذا وهو بالحقيقة انت ما فيك تقارني بكل شيء تقارني بالأشخاص التانية يعني بحياته. صحيح. للواحد ما بيقدر انه هو يضله مشتغل انه انا بقارن هذه بقارنها بهاي وهي بقارنها بصاحبتي وبرفيقتي وبنت خالي وبنت عمي او بهدول اللي عم بيطلعوا يعني ان كان على اي شيء من وسائل التواصل.
1: نعم.
0: اللي هو سبب لخربان يعني كتير من البيوت.
1: صحيح.
0: لانه هذا اصلا بيكون وهم يعني هو ما بيكون مزبوط
1: 100%. والعبرة اكيد باللي النبي عليه الصلاة والسلام حسن عليه فصر بذات الدين يعني نصحوا للخاطب. أيوة. والبنت بدك تشوفي اخلاق دينه. نعم.
0: يعني
1: بسم الله عليك
0: لما بدك ترجعي ترتاحي حقيقة نحن كلياتنا مطلوب نرجع لسيرة النبي
1: صلى الله عليه والسلام.
0: صحيح. لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام للأمور يلي حسن عليها النبي وهيك الراحة.
1: 100%.
0: هيك الراحة.
1: أدخلوا هالموضوع بدي أشكرك كتير يا ريت بعد معنا وقت بدي أشكرك كتير على إطلالتك وعلى المعلومات القيمة.
0: حبيبتي
1: شكرا
0: في
1: أمان
0: الله.
2: وعليكم السلام. قصة وعبرة.

النبي يقول من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فيتأدب الزائر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآداب، يدخل بالرجل اليمنى من باب السلام، يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويمشي بالسكينة والوقر وداخل المسجد، لا يجلس في مداخل المساجد والمسجد والممرات، يصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة أو في أي ناحية من نواحي المسجد، لا يتخطى رقاب الناس، ثم يأتي يقف أمام المواجهة الشريفة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، ثم ينتقل قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ينتقل فيسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزاحم أثناء الدخول ولا أثناء الخروج ولا أثناء السير، بل ينتقي الوقت الذي لا يكون فيه زحمة. وعندما يسلم على النبي لا يرفع صوته عند الحجرة النبوية المباركة، إنما يكون بأدب وبخشوع، لأن النبي حي في قبره، وهو قال من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء: الحمد لله الذي سهل الأرض للسفر والسعي في مناكبها، وحبب إلى المؤمنين قصد الحجاز مهو القلوب بأي وسيلة توكلا على الله ومنها البر.

عمرة البر، عن أحلى ذكريات العمر أحدثكم. هي مجال لتأجيج مشاعر الأشواق لرؤية الكعبة ومعانقتها والطواف بها والدعاء قبالتها، وطي مسافات البعد بنياق الهوى لزيارة مقام الهادي الأمين عليه الصلاة والسلام، والسجود لله في روضة الجنة. عمرة البر صداقات جديدة وتقارب عائلي واجتماع الأيدي على الطعام الواحد وتمرس الإيثار وترك الأثرة وتوفير مالي عن الطائرة وأيام زائدة وملء الوقت بالنافعات وتدريب على الصبر وتعويد على الشكر والتزام بآداب السفر وسننه وتعرف بلاد جديدة شقيقة والصلاة فيها، ومجال لبوح النفس عن حنينها للمدينتين المكرمتين المنورتين، وسانحة لذكر الله والمديح النبوي وتذاكر العلم وسماع الموعظة الحسنة.

عمرة البر لذة روحية وتجربة ممتعة تستأهل حزم الهمم، وسفرة عائلية بامتياز مكتملة المواصفات، وسفر صالح يعين على التمكن بطاعة الله كمعرفة وجود الأذان الأول لاقتراب الفجر وصلاة الفجر حاضرا وبقية الصلوات جماعة وإحكامها بأحكامها وسجود التلاوة والسهو والجمع والقصر وتحري القبلة بأقوى أدلتها النجم القطبي، ومعرفة مواقيت الصلوات بالطريقة اليدوية، وورع أكل الحلال من اللحم والدجاج، والتزام سنة البياض والعباءة والقلنسوة والسواك.

عمرة البر نهار وليل ونهار، وانتظار بشعور غريب عصي على وصف الأشعار. عندما تفتح عينيك على رؤية نخيل المدينة ومآذن مسجدها وخضراء قبتها والأنوار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله.

0: محمد.
1: ويقول لسان حال كل زائر لمكة المكرمة والمدينة المنورة: يا لعبد طاف في السحر حول بيت الله والحجر، وانجلى البيت العتيق له فهو ملء القلب والبصر، كلما دار المطاف به قال هذه هالة القمر. ثم صلى في المقام وفي مهبط الآيات والسور، وارتوى من ماء زمزمه واشتفى في الورد والصدر، ثم لبى واشرأب إلى عرفات غير ذي أشر. ملأ الحجاج ساحتها بوجوه سمحة غرر، وأفاضوا في العشي إلى قزح في مشعر الظفر، ثم ساروا قاصدين منا في قضاء النسك والوطر، ورموا فيها الحصى ومضوا ينحرون الهدي بالأثر، حلقوا فيها الرؤوس وقد أمنوا فيها من الحذر، ثم طافوا ركنهم وسعوا ثم طافوا بعد للصدر، ثم جدوا بعد في سفر للحبيب المصطفى المضري، كحلوا بالشوق أعينهم وبفرط الوجد والسهر، ورأوا نور المدينة والقبة الخضراء والحجر، حسبها في الفخر أن بها سيدا للبدو والحضري.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال. ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملا بذلك، ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظا للمصالح العامة، وتؤثر المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم، فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول كلاما معناه لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه، فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة، فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، يعني أنها افتتنت به حتى قالت أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ ابن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي، وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته، ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح. كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه ثم تتزوج غيره ثم تتركه ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله، كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله ووفقكم لما يحب من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الذكر الحكيم على الدلالة على كل خير أكان دينيا أو دنيويا، وعلى الدعاء إلى الهدى والفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسر القرطبي في تفسيره هذه الآية قوله تعالى: وتعاونوا

الدال على الخير كفاعله. وقال الماوردي: دعا الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. وقيل: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فينبغي على العالم أن يعين الناس بعلمه ليعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متكاتفين متعاضدين كاليد الواحدة. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها الحث، فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومعنى الحديث الإجمالي أن من أرشد غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو إماطة الأذى عن الطريق، أو أمر به أو أعانه عليه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فعمل بدلالته أو امتثل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على دلالته من أجورهم المعطاة على أعمالهم شيئا، لاختلاف جهة الجزاء. ومن دعا إلى ضلاله، أي من دعا غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به أو أعانه عليه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه عليها وامتثل أمره فيها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

زيارة قبر النبي فيها من الفوائد ما فيها. يكفي أن حبيبنا قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وجبت، ثبتت. مين منا ما بيحب أن يشفع له الحبيب؟ وقد تكون هذه الشفاعة شفاعة إنقاذ من النار. الله تبارك وتعالى إن كان عليك ذنوب ببركة أن النبي شفع لك لا يدخلك النار بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كيف لا يزار؟ كيف لا يقصد؟ لذلك سيدنا بلال بعدما مات النبي وسكن بلاد الشام، بعد فترة رأى النبي في المنام، قال له النبي: يا بلال، ما اشتقت لزيارتنا؟ فجهز جمله وانطلق إلى قبر النبي لا يكلم أحدا، حتى دخل على قبر النبي وصار يمرغ وجهه على القبر الشريف شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مش عبادة للقبر؟ ما في مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعبد محمد؟ هذا من المسلمين بيعبد محمد؟ إحنا لما بنروح منزور قبر سيدنا محمد لأنه بنعبده؟ لا، لأنه هو طلب منا أن نزور قبره. إذا مطلوب منك تزور قبر أبيك إذا مات وتقرأ له الفاتحة، كيف قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما له علاقة بالعبادة. الناس يقول لك هذول قبوريون بيروحوا زوروا قبور الأنبياء فهذول كفار. يا ويله من الله، هذا يرمي المسلمين بالكفر لأنهم قصدوا زيارة قبر نبي أولي. وشيخ القراء الشيخ ابن الجزري في زمانه كان يقول، شمس الدين الجزري كان يقول: من مواطن استجابة الدعاء قبور الصالحين. من الأماكن التي الدعاء فيها أقرب للإجابة قبور الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاشتغال بإكرام الأم قبل أن تفقدها. مثال: أن يحسن إليها وأن يخدمها وأن يزورها وأن يعرض عليها أن يساعدها وأن يسألها ما تريدين، وكلما زارها قبل يدها وطيب خاطرها، وأن يخاطبها وكأنه في حضرة ملك من الملوك، وأن يقضي لها حاجاتها ولو لم تطلب، وأن يبادر إلى الإحسان إليها ولو لم تطلب، وأن يحسن إلى من تحب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا أن بر الوالدين والجد والجدة بركة في الدنيا والآخرة. كان رجل رفس أمه برجله فأصابه داء يسمى داء الفيل، وصارت تظهر منه رائحة كريهة، إذا دخل إلى مجلس ينفر الناس منه. وحكى لنا رجل من الطيبين قال: كنت آكل قطعة من الحلوى فتذكرت أمي فخبأتها في جيبي، ثم أطعمتها لأمي، ثم لما نمت رأيت نفسي في الجنة، وكلما ضربت الأرض بيدي خرج شراب مختلف، فقلت: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. رزقنا الله وإياكم بر الوالدين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما

إخوة الإيمان، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد عن الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. لطيبة عرج: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. أيها الأحبة، رسول الله محمد، حبيبنا محمد، نبي الله محمد، حي في قبره وينفع بعد موته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره. وهنا انتبهوا جيدا إخوة الإيمان، هذا الرجل فسر ببلال بن الحارث المزني، وهو من الصحابة. يخبر من؟ يخبر الفاروق عمر الذي كان معروفا عنه أنه شديد الإنكار للباطل، أخبره أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وأخبره، أي أخبر عمر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فبكى سيدنا عمر ولم ينكر عليه وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة. إخوة الإيمان، هناك أناس بعيدون عن فهم الشريعة ومعرفة أحكامها، يظهرون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يدعون الناس إلى جملة عقائد فاسدة، منها تشبيه الله بخلقه، وتكفير الأمة الإسلامية قاطبة، وتكذيب أمور أجمع عليها كل أئمة الدين. ومن جملة ضلالاتهم هذه تحريمهم السفر بقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقصد زيارة حبيب الله، بقصد زيارة أفضل خلق الله. عندهم هذا السفر سفر محرم لا يجوز، والعياذ بالله من سخافة عقولهم وأفهامهم. أيها الأحبة، إن الأمة المحمدية قد أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المقيم بالمدينة وأهل الآفاق القاصدون بسفرهم زيارة قبره الشريف، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر زيارة النبي، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وقد نقل الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الإجماع على ذلك في كتاب شفاء السقام، وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا
وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. انتبهوا إخوة الإيمان، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن نبي الله عيسى عليه السلام وهو الآن حي في السماء سينزل من السماء حاكما عادلا، وسيذهب للحج أو للعمرة، ثم سيسافر بعد ذلك من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبر نبي الله لأجل أن يسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم. وأخبرنا رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيرد عليه السلام، فأنبياء الله كما أخبرنا رسول الله إخوة الإيمان أحياء في قبورهم يصلون. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما استيقظ من نومه غلبه الشوق لزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فشد رحاله وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الحسن والحسين عليهما السلام فقالا له: نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالأذان فقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. ولما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجن من بيوتهن، ولم يرى أشد باكيا وباكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل هذا كله في زمن عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه سيدنا عمر ذلك ولا أنكره غيره. إخوة الإيمان، إن مما يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ويصلي التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ويسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ثم يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ومن أحسن ما يقول ما رواه كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له، قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا.
مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كل عام انت بخير يا بابا وتقبل الله طاعتكم.
1: وانت بخير يا ندى.
0: وانت يا ماما بينعاد عليك هالعيد وعلى المسلمين بالخير والبركة.
2: بارك الله فيك. وانت بخير يا حبيبتي. تعي شوفي شوفي شو جايب لك ابوك هالعيد، جايب لك هدايا. تعي شوفي قلبي.
0: شكرا يا بابا وبارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: ان شاء الله بتنبسطي فيهم يا بنتي.
2: طيب ندى تعي انا وياك هلأ نجيب الهدايا معك لنفتحهم ونشوفهم بغرفتي.
0: يلا ماما.
2: شوفي يا عين، شوفي شوفي شو حلو هالفستان، كتير حلو، خدي جربي.
0: بابا صاحب ذوق يا عين، كمان جايب لي تنورة وكنزة؟
2: ايه كمان جايب لك تنورة، يا عيني على البابا ما شاء الله عليه. لكن خليها هلا نجربهم لنشوفهم اذا عقديك.
0: يلا. ماما شوفي فستان كبير، كتير كبير علي.
2: اوه فرجيني برومي لشوف. طيب معلي إيه؟ الكبير ابوكي بكره بيرجعه وبيبدل لك اياه بواحد غيره.
0: وهالكنزه شوفي اوه شو كبيره.
2: صحيح شو بنا ليه البابا جايبها كبيره؟ الهيئه اشكل عليه ياسك. معلي معلي او انت هيئتك كبراني يا ندى.
0: واخيرا هيدا على قياسي.
2: ها هاي تنورة حلوة، تنورتك كتير كتير حلوة. وهلأ شو بنعمل بالتياب الكبيرة يا ندى؟
0: عندي فكرة.
2: تركينا من أفكارك، بكرة أبوك ببدلها.
0: ماما أنا عندي كتير تياب ما بحاجة لكل هالتياب.
2: طيب بس طب خلصيني قولي لي شو هي فكرتك.
0: رح أعطي هالملابس الكبيرة هدية لبنت الجيران الفقيرة بهالعيد.
2: بس يمكن أبوك ما يقبل.
0: تركي هالأمر علي. شكرا يا بابا على التياب اللي جبت لي اياهم، كتير حلوين وبارك الله فيك.
1: انت بنتي مين الي غيرك؟
0: بس بابا في تياب طلعت واسع علي شوي.
1: بسيطة بسيطة بكرة منبدلهم.
0: لا يا بابا انا بدي التياب.
1: وشو بدك تعملي فيهم مدام قياسهم كبير؟
0: رح اقدمهم هدية لرفيقتي احواله مشكلة هالقد، وخاصة انه هي اكبر مني.
1: شو؟
0: كيف؟ بابا ما انت علمتنا الكرم وإنه نتقاسم لقمتنا مع الفقراء، وخاصة اليوم الدنيا عيد.
1: طيب طيب.
0: شو بابا حتتردد؟
1: لا لا لا أبدا أبدا أبدا يا ندى.
0: إذن رح حضر لها التياب.
2: هالبنت ما شاء الله عليها
1: كريم كتير الحمد لله.
2: عم بتقلدك.
1: لا عم بتقلدك.
0: بابا ماما بابا بابا أنا رايحة لعند الجيران.
1: طيب طيب يا ندى بس ما تطولي.
0: رح إلا إنه أنتوا بعتوني لعندها بهالهدايا.
1: بارك الله فيكي.
0: بس
1: شو هلأ؟
0: بدون مصاري بابا.
1: شو بدك هلأ يا ندى؟
0: عادية اعطيني 20,000 ليرة.
1: 20,000 ليرة؟ طيب حاضر. وهاي 20,000 ليرة بس ما قلتي لي لشو؟
0: هدية مع الهدية لبنت الجيران.
2: ما أطيب هالبنت وما أحسن أفكارها.
1: يا ريت كل الولاد بيفكروا مثلها.
2: يا ريت كل الولاد عندهم أب كريم مثلك لكانوا المسلمين بخير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، أحبابنا، أوصيكم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وباقتفاء أثر العلماء الصالحين فيما نقلوا بسندهم من العلوم إلى سيد الكونين وسيد الثقلين، فأرشدوا وبينوا ونصحوا وذكروا، فطوبى لمن اقتفى آثارهم واقتدى بهؤلاء النجوم الأعلام. وإن مما نقلوه لنا آداب زيارة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر العلماء أن لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء منها المدينة وطابة وطيبة والدار. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة، الآية. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وسميت طابة وطيبة لخلوصها من الشرك وطهارتها منه، وقيل لطيب ساكنيها لأمنهم ودعتهم، وقيل لطيب العيش فيها. وأما تسميتها الدار فللاستقرار بها لأمنها. وأما المدينة سميت مدينة لأن الله يطاع فيها، وقد نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء من حنابلة ومالكية وغيرهم قالوا: إن التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من العرش، فمن دخل المدينة فليتوجه لزيارة تربته، لزيارة قبره، لزيارته صلى الله عليه وسلم، فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي. أخي المؤمن، فإذا أتيت مسجده صلى الله عليه وسلم فاجعل القبر تلقاء وجهك، وقم مما يلي المنبر وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، اللهم صل على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين أي الموت. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها أثبتها لمن أتاها في حياته. نعم أحبابنا، هذا مما ورد عن بعض العلماء فيما يقول الزائر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء المغفرة من الله. إخوة الإيمان، ولا يفوت الزائر الصلاة في الروضة المباركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه البقعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة. واعلموا أحبابنا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا لحجرة السيدة عائشة، ولما مات عليه الصلاة والسلام فيها دفن فيها. فإذا دخلت مسجده تزور قبره. ورد بإسناد جيد عن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه أنه لما قدم من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. وكذلك فعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت رضي الله عنها فوقفت على قبر أبيها وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت، وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وكان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء، وهي قطعة من المنبر مدورة على شكل رمانة، وهي موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسحوها ودعوا. فمن دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتنم كل أوقاته في الطاعة وتتبع آثار النبي والصحابة الكرام، فإن العلماء الأكارم كانوا

ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا انتهى إلى البقيع قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم. يزور البقيع التي دفن فيها آلاف الصحابة، ومن أشهرهم عثمان بن عفان والسيدة عائشة وبعض من زوجاته عليه الصلاة والسلام كحفصة وأم سلمة، ودفنت فيها أيضا بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء، ودفن فيها أيضا الحسن بن علي وزين العابدين وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبور بناته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية وزينب، وقبر إبراهيم بن رسول الله، ودفن فيها عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، وفيها قبر الإمام مالك بن أنس إمام المدينة رضي الله عنه. ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد، وأفضل وقت لزيارتهم يوم الخميس، وابتداؤه بسيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت أولى، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وهذا أول مسجد بني في المدينة المنورة. ويستحب لزائر المدينة أن يأتي بئر أريس التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، وهي عند مسجد قباء، فيشرب من مائها ويتوضأ منه. كما يستحب أن يأتي ما بقي من المشاهد بالمدينة وليقصد ما قدر عليه منها، وكذا يأتي الآبار التي كان رسول الله يتوضأ منها ويغتسل، فيشرب ويتوضأ، وهي سبع آبار. فالمدينة كلها بركة، أرضها بركة، هواؤها فيه بركة، حتى ترابها فيه بركة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ترابا من تراب المدينة فجعل فيه من ريقه، ووضعه على مريض وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. فنسأل الله أن يشفع محمدا فينا، وأن يرزقنا زيارته ومجاورته مع حسن الحال، يا أرحم الراحمين يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

أحد. جبل أحد هو جبل مشهور على 3 أميال شمال المدينة المنورة، وسمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، ولما وقع من أهله من نصر للتوحيد وعقيدة الإسلام العلية. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بدا له أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية السادسة بعد المئة إلى الآية الرابعة والستين بعد المئة من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة. قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر. رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول